vous écoutez Radio aux Ondes sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7. لندن